0: ايجان دواني مسجد ناريجو اف ام تهولت هوني جا جروب تام كريستار دنس
1: اتو هاغا تغيب يدي سيب جيش درهان تسيش تسو تقاطو هاتي بيتفو في هاس بابو ديني يتي لسكالازي تفنظ الستانتي تملال تعجرت